السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أي مسوي ثما ترحب زيكم نرى جيل برامجنا نسعد كل جمعة زي الساعة حيتاش نبدأ عند سنت اسمع تيذك ما تيسر من ذيك الحكيم وانت راح على برامجنا قارية ذا برامج نظن قيمتك نغيث مسوي ثما جي منوعات نرى ذي وعرف

0: روخا انراحث امزويت ما انسجد ثيماتي السرى من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: أريد سدينا ريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة تنسان رحيطة الشخبور ريد السنيان FM 106.2
2: نيخوف الانترنت www.house

0: ريف. سدينا الريف عدد جمهور ذي سبع ملس نخرج معهم زيت ساعة تنتان رحيطة الشخور ريزن سنين FM 106.2
1: ناخذ الانترنت www.house.com.

0: ريف
1: سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج معهم زيت ساعة تنتان رحيطة الشخبور ذي سنين FM 106.2
2: ناخذ الانترنت www.fausta.nl/arif.
3: ايت مسويت مع هذا قشكم مع البرامج نون راهي نعرف فما هو القالب دا عندي تسن زيد ندين نخاودا كل جمعة زي الساعة حيطاش نمديث روخات ساعة تا ويسنين نقراكم الفام انا اكينا زي الساعة حتى حيطاش نمديث نكمل البرامج ناينا هذا يتم كستوديو كان هذا ايت مثنا يعني مدوك انا نون دا نتعشى عند نيتين كي عرضي ونعرف البدا ومثنا محمد السيمو تمسالي هذا مثنا عمر هذا نسقصها شوي ومثلنا محمد تمزماني دنيتين ومثلنا محمد هذا مطعم عمد مزيور السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله انت حاب زيك انت حاب اخويا محمد شكالك نوخ اخو عرضنا
3: هذا مطعم محمد السيمو تقرب دقة أكيس العودينس أمت محمد من دعنا غادي نذ إجل كلمة صغيرة طمزيان يعني مخار قدم يعني البرنامج أونيتين
5: السلام عليكم السلام عليكم حسان محمد تغي عمر تشكاك نوطاس ونشي القادة وانا راديو نتمنى ربدا المستمعين خاترين سحسان سيش حاجة سبحانت
3: ديجا زعما محمد الشين لبدا نسعدو 104 يغني جنة 100 زي لا هو هذه كمبيوتر ونهار الناس عندي مباشره غتحس زعما محمد زي العودي نس زورت زعما محمد ميز ذكر وغشيك حتى وي تما قارف ذا العودني تكسيد العودني وني
5: اخويا محمد القصه تم قرانت البدايه نسخس البدايه منيا بعد تم الزوارو جد خدم مسمان أتولي المهم كتعوان ترى مهم ذي وقت النجا انت راه تشم غاخي جن العودو قدو حامية مهم كنا هنصنع مثلا شوق
3: قدو حني الزيت من تكسير هني
5: اني وراغني
3: ايه وراغني
5: اني جاني جو حن جاي شتاة العودو شتاة العودو زرما نشتاة كما سيخ كيس شوات مواجون مهم نهاراتي وشا نهاراتي وشا يمنى اني في دير عقر الطاس دور راش ساقا غادي يجن العود هامنيا المهم كي غاسناني فيران ديسكو مزوارو غاتسريخي وجدي لي زو خصني تما تراحي ثاني فيران سهرت تقد الوقت ني المهم غزا وحنجاني غايد وضا المهم فهمنا اني كخسان يدور صافي جو حنجا قناه معاوي رشيد بغيت سران خرج سران غنقرا نقدي اسبانيا انت جا غنخدي الوقت ني المطرب غنقرا يشاد العود وزرعها المهم يدور ديال الفنان غنقرا باش انت تجي تير شاد مغربيين ديك هنا ني سير ريخ في النسوه اذا وان تشاش انت مغرا المهم يتقصى لي تشاوا يعني و نشمنيني لا غادي يستشعر الناس غيخلعوا الضم قران
3: تما نطلق زي المرحله الاولى المرحله وزنين
5: الله يرحم والدين المهم ذي الوقت ني جاديني جل نشوق قمزوان قناه الجوقي سنان جاديس عيسى جاديس قناه حسن وجمع كريم كي سنيتو اول ثم غير غاك كيرتي ثماسينت جاي استراسنا
3: تشي زوره
5: ولا لا ثماسينت اول ثم غير المهم اول ثم غير يقصح خفير حار احنا جاده مزيان
3: باش نشجعش تما
5: يتصم وذان المهم يسد منين يقصح باش يقر وقت يدور الصمغاخ في الجوق يدور نشك تحكم ديال الجوق تنا يدور عبيد نيو عزيز غارو المهم القصه تم قاتل وقت غير سلا
3: هادي الشغل هو سي متفرقات وها
4: انا مزورات واش انيني نشين هاوي وهم بعد اتخذت كمهنه زعما تخدمها ثاني تقد الهوايه و
5: لا خم زوارونش جغاري منيا تسمى نخفينو ما الشدخ العود مهم إكس حاب دشاع يدور يسدي جن جوق قانس يصغوا الناري فوسين زي النظر غايش تمغرا قيتي جن قانس سحراوي زيبو مع زي دشاع النخ يروقتني ذا مغراني يوسيد انت تغنج كاس كان يسحب ثا وان تشا على خصك تقدي جن ديسكوات كذا موقع توري
4: كاس نجزا
5: فوالا المهم سنتا وان تشا من تخس العود مش انا نجي نعرف خصك كنا كتجرب يوا جرب كي سني اك حسن ونقعد ورد الذكرين وحنا جاي نجي تفنت مغرى اللي قناه المعروف قناه حسن زي يسغوا ناري اذا وريك شي العود ني مش عم مسوا كنت خيكو بيانو وريك دربو قذني وتوماتيكا ثني تقنقني وتواري نشرس العلم
4: تغاك ذي الحلم
5: تمد الحلم وابنيني التفاقه مني مهمي وفاي مليح يوزد غاي حساني اني شوف اني شكي خسش كتاج هذا اتق شل الجوقي خفنش قاش كالفنان قد حفظ خاربين تياسك ومين تحفظ شك قاشين الفنان قد مقرن عاد وانو قبيل غامي تقضى مني اختول اختول نجي على جيف خضرها بحسالام ميمون فروح جيت قند يطسن جذي سلام روخ دي حمسي دعبي تصافي التاجة خضر وقتني وسيدي جل الجوق غان خاف مسامان قانا سريف عاد روخ دي حمسي دعبي العالم من اتصل الفنان دي عارف سنانت يوسيد دي قل جوقي سنان غان خايج ومشاق ناس معمران زيبو دينا يوسيد ديني كا قيمنا نبان وفي نواك في العود ديني جباب متمغرين سوف تقي جوح نجا قاميك زدغ حديد نوين يد وهم كسين يستموه بين وين كيسنو كين تيسين يفخ كيسن كيف كيسني شوية العود أمود ورد غادة قيني التليفون نشقا أخذ مغرين ما سينت أول يعني أول بان ما مش غاد تفتين عاشين فما مش غاد خارس خذي منيني وش السنين تروح منيني
4: قبل ما نحن والسنين ما ريس محايا خويا
3: تفضل
4: تعقرض خديس كواثني من الزورة خل مرحلة يا ثاني تاخذ أخذ تصورة مين تغنجم فذا أخذ قد شن حاجة
3: ما هو ديسكو ميزي وجه الجمهور
4: شن حاجة أخذ شوية الجمهور خو
5: عذروخ ديسكوات دي وقت نجي جندي وقت نجي الدوان دي الساحة دي
4: وقت نجي وشاخ مينين وشان كمر عاوذة غاث مغروس السنعين كمر
5: جدينا سلام موامينك شو نسلم سلام للتوريخ زي ساتطز وقت نجي
3: كوشي تجيب أنا سلام يلا أنا حتى بشوية

0: بصحتكم
1: سيدي. ما عندي ما نسال دومة محمد يعني دومة محمد يعني وما لقاش كي المغرب يعني يغني جنيرة تقد يعني امام الجمهور راني يعني بنادم اللي يتاخد مشكل المهنه ولكن لغه بزاف يعني دي مغناج عارف سمحني يعني كي عارف وان دارجا وقيمشي ازغنا نقول وقيمشي تصفى ماني نيم كوريج يعني واش ملي غيان تما كي مغلو جريفي يعني كي المغرب الى يتخذ المهنه لغه يوشي دارجو قيمشي تما الهوايه وها غير نورا كي سيمانه.
0: نيشان اخويا محمد السؤال صباح يعجبني الطاس نشرو خا حامين تكا مثلا ديال الحسيمه ديال وقت نجي غنخ روخا جيت النظا وسي نخش ماشي شد الحسيمه روخا داش عاود خرج من السنخش جادين الفوكلور بعض الفوكلوريين روخا ارشيوخ خار بي جاديني مو جاديني الشيخ مزيان جاديني ثاون الشيخ عيسى جاديني الشيخ دريس الشيخ شعايب ينقع مع رايني وذا نحظة خذ كيسن السبب من الزوارو
1: قليل قليل يجي قيمة يغلو جنسا يجي له نسن ولكن أكثر يزعم يمغنج نعرف ويتم يجي المغرب إلى التخن تمشي لميه لازم يزد حار تما قاس شرين نصد الرما قنسن ولكن يوم يدغو وانا عجب زاف ذي مغنج يجي يسمح لقي الفن نسن
0: واقو غلطة السؤال باش هذا شغل خلا النقطة اللي من خسيتها وضخ ويا محمد النق ثني النقطة هم زوارو أم زوارو الشمام شين سن شيوخ من نجد غاس نروي رضها جخ ميغادي كعبه بس يتصدر غير تما مثلا رد ماشي تبعيتي نيخ المهم تي 4 5 تاعون تفد قاع روح باش نو شمو كنت كاع تاعون الشيخ عيسى جا 5 سنين قاع خدم من مني تاعون الشيخ شعايب الشيخ دريس تاعون نص روح تاعون تاعون صن عقد انت ايوهان عندي قاسن قدمي ذات عندي قاسن طوري سوا ورن شنو نسجعبو الفنان نعرف باش هذي قاعد باش هذي قامشا نهارا من اني اذ ورا نغد ديج نحاج تعفنت غان خياريف روخاش تعاوى فاكانسي مثلا اذ قصي ورينو تافذ تامغرا مثلا تافذ ديس دقال مراكشية تفدس الجوق شازي فاس شازي مراكش تفدني جنداري في يتغناج شو ما يتكاخذ يعرف مثلا زي 2000 ومهم زي 2000 و 2000 بعد نيت شكون المصير ديال 2000 المهم قاع المهم عقل المهم خدقني الاجواء جيت جندي 98 96 97 جيت تفدس الجوق ذاري في بيانو ذاري في العود ذاري في كلشي ديال سيري فين يتمونن المهم كلش غاس الاله نسقع الساور نس مازيخت مش نهارا لا نهارا بنادم عقد نسوا ورن حدي قاس وين دا ميدا زوا وين
1: ولكن ولكن دومة محمد من يغا ورن الى قاس كيعرف قاس قدام دياس كذا قينات بالمقارنه الداخليه سير عندي تحارز الفن الني ايش ندخل ضم صيان محدود ولكن ثانيتين ذاو ذا شيا ورن اللي قدام دياس كذا بالعكس ثانيتين تسمو زقي الفنان يعني وزيد نعاود روح الفنان ريفي ثانيتين ما رايح يحضر مثلا شي امسيان يحضر شي يعني هذه تقضي الجيم غا ولكن ميم بنادم يسمح مثلا انت لا قنزاك شك مثلا يشكيله جدا في اللقاء المغرب يعني الى مدى بينا بنادم هذه راه هذه غنجه ديها شويه داخل شويه ولكن دوخا ميمشي شي حدا يعني تسمح ذكي الفنين لاحظ مثلا الخضاي من نظني فما
0: مش خدم
1: خضاي مش يعني لاحظ الخضاي من نظني سمح ذكي الفنين واش تما ذعتي النظره للمجتمع ذعتي مخالفه النظره للمجتمع ديال المغرب لا مخالفه ماشي مخالفه ذعتي
0: مخالفه ذاق مني ذا الحريه زعما واش تنقي محد واش يقدر حد دوار
1: وبالعكس يعني
0: بالعكس تري ذغاك تري ذغاك القمه وذا المهم تقدرش يجي الفن المهم ماشي ذا قمانين شو ما تخش خذا تجا خامنين ديريكت وما تخش خذا قماني غا بلجيك جا خدم خطاسي مغريوين وخانا جمال احلام تهامي تخ نخدم شويه نشط عبد المولى المهم طاسن دراري زي بلجيك ليلى ليلى شاكر كاكيت شويه ميلودا خاربين نخدمش انت معرة ماشا سبع سنين نجبد خديم لايني فهمت وقارو التاج اخو ميكي خزاواجين المهم كسيخ القرار فخزي من ايام باش وجبد فخزي موسيقى باش وتحضر
1: ولكن واش يمني حد
0: لا لا يمني حد
2: منيني فردي
1: يمكن يمكن
0: فوالا فردي نش الزوخ كسيخ مثلا ماشي ماشي الموسيقى عما سيدا السمح قد غاي كذا من العود عما سيدا عما سيدا الزرقخ النسبة الطاسح نجي عن السنخ نجي خدم الكيد نخلطي ثني سمحن شو استيق من السبب عبي من أي غاتش لحد غم قارو تنحدام والله ما استيق مهم غاتش السبب
1: مهم شكا تشميت قد يعني هاتشميت غنى جد يعني الجسمينيك يعني أورينيك يعني ذيني التفذ
0: لا لا الموسيقى تني تني الدول نداتين وتكمر
1: تما مرتاح يسعدني
0: مرتاح مش مرة غاي العود كفوز تتوخي تتوخي مين غاي مين غاي زي الشغر كوشي تما ستريسات ني غاي نشخذ ما ني غاي نحط في العود
1: كفوز روح هذا ومات محمد
2: تبدا يسيخ فنش
0: تبدا يسيخ فنش
1: هذا ومات محمد روح الشيك تخدم ديجي نخدم في النوني ماني نخدم روح ياش خدم هاتش مين خدم ما نغني جي تسنى وش جيف يعني شكد خدم تغنيش توحدك وحدك
0: الطاسة خويا محمد جدي في عمصر
1: روغ هذا تقيس العود مني يعني شكيت فيه خدمة الزوزير
0: الديسكويت عجبني نش ما
1: تعجبني
0: عاد روغ خويا محمد
1: تغني تبراري من تبرا والو يعني وحدك وحدك
0: نش نش المغني غادي يعرف تحب يخذ الطاس عكس العلاقة الصبح هذه حمسي عبد العالمين هو رابح سلام
1: رابح سلام
0: رابح سلام عاش اخت صوت دلياج ومسكين ومجيهاش مني نتمنى نتعاون ادري مليح قال عائلة مليح جيج من الله سبحان انتقنا السلم باش تسلم ترف سلام توسقان بربح انتقنا السلم يسم الناس اصلا زي بنتيب يصدق زي النضوع ماشي الانسان ذا سبحان الطاس عاش خص شوادي لياج تحت خسر بدا غاسبيتا عايش نسبيتا تنطقان تجي مسكين يا واحد رقتنيش عايم موت مسكين جا كيسج العلاقة الصباح لقني جيت خصهم الزور تاع كيس غا مغربي نتوز ما يغنيش جات كيس نش العود انت قايد بيانو جا منين جا الله جايب ذاتي مسكين مش غا كيسج العلاقة الصباح ودياسك الناس جا جا نديج نحاج ديعرف تسمى هومي قموث انت ثموت كيس زيودين ديسك
1: المهم
0: اثنين الفنانة تجي غا يعرف قناة نسلم السنايين يعني كسين كيس الموسيقى نعرف نتمنى دي كاتشر الجديد
1: كيس نتعاو صار احمد كلشي الفنانين النار

0: يعني تسمى جوز القرنشين جوز الالاني يعيشنا كي تسمى فهم شقاشي ديك الشيء كيس يعيشن اكل اكل اكل اكل الالاني فهم تبارطاجانتي ودان تحس الناس تق الناس واه وقعك مره غاك شي ناس شي اسم تيك توك اللي غادي نقدم ثاني الجمهور نجيبوا المشكل قاعك تسمى بلا ماشي بارطا مثلا يا النادي ودان تزن تحس مثلا اذا امه محمد تحس في الالين سيناتين ولا كما اللي غالتج شكرو غادي نلقى تقطري تنجم ولا كيميه تاع كغاس
1: لا سروس شويه التيك توك ما راسي ما راه تكشن شان نومرو ماشان غاي الطاس اني توار المهم غايش 500 لا غايش 2000 وما درت عرف متابع والله مع السنخ خويا محمد نيش هذه التيك توك ماشي غايز 2000 تسوت متابع
0: واش سيدي واخا ما راسش كلشي ما تسنن هذه الاليه ثاني تيني ودن عاد زعما
1: غاري في ديو ثاني تقوضن خرب بالمشاهده تقوضنا يا رف عرفوا شي حاجه اللي غا يديروا خا ديز ماشي وقت كتاخش عايش جندي 6 شهور عايش جندي 7 شهور عايش جندي
2: اسمي ديرها النار
0: انا اللي خصها تسمح هذول
1: لا لا والو اسمع ما سنسمح ماشا شويت شويت
0: شويت شويت تسمح هذا نيجان يا كان بنادم مت عمر
2: الخو بنادم تويض الأسرة خدم وكان سويز ما تفاق يكور شي منايا زوان الأسرة تتزدي بريميرو
0: خان شوي عمان شوي عمان وخلقها ورابو الدني غيش
2: إحنا جاعدي مزيانان العائلة دي المغرب المسؤولية إذا نظمي تغد الشاب تغد واحد زي المغرب
1: وانيشن
2: تغد وقت موجود
1: جن
2: رخول رخوقة توارد مسؤولية بانتي بنادم ما نيس يتخصص الوقت
0: يعني وخا من العود إذا قد غاز قور يعني
1: العود
2: ما توري كل جمعة العود قد غاز كفوز
1: وخا العود قام حنت قرب ديس حيس سيب حنت قرب ديس حيس سيب
2: وخا دي تيك توك
1: تعيد وخا دي تيك توك
0: العود مش نغشين يعني الالاني نعود والي يعني الفواج الفواج يتسمى مثلا من عاد قيم دانا جدجي في الفواج نعرف
2: اي جوز
0: فما يعني هو قيم دوا قيم دوا الفواج اني وغادو كان تبغي وين وقيم لا لا
1: شوف
0: خاطر يبغي وين نلعود فما
1: شوف شوف شوف النسبة الآلات الموسيقية جدجا خذي عارف نشتين جدجا ترد السهرة نسجوها تجيبوا الآلة أوتوماتيك جدجا تهمجا ذ الغيطة ذ وجونن ذ العود يعني ثاتي تقسيع تابل نشتين سنقع تسمى حاجة بلدية نشتين تقسيع تفد ديسر شيوخ عصن التراث سهوذ وسيجن تسمى العود مرة تسري ذا جات توزي دشا غاد شا قان شاب عن جاك الساور جات الغاية 14 سنة عاد والسيرخ من غاك خذي الحياة ينو عاد عاد دام زيان يمسك الوالدين وتغيما تغيما جير تكمر حتى حامر مي غادا خاص يعني جاك قواخر شني 15-20 كولوميت جمني من تسران العود جنت بعيد وان السين ما يجينا هني وان السين ما يجيب وذ مغراني مثلا تبع الزهون ني نقيم نقوان نقوان
2: الصوت هو تبع الصوت
1: والله العظيم أخي عم نقيم 6-7-8 نخدم مونتا وانتشا ما نقيم نقوان تنخضر غاف مغراني غاربوق جدان توقني وجبوج جربوق اللي خيا نشتيس نقام زمارو جربوق نتمزيدة جير دمنيني يصباح جونان
0: شو جيرتي للصوت روحني في خطرش تسمى يسقار حاجة ما نوانيش يعني
2: تاش من بين المواضيع يتوغى الزمان يتقن
1: قاس سمات نسمح عندي عاود يجل القصة معليش تتفضح شو دي عرض اليوم عليك شخي سمع ينش جيج يجي تقصيات يجي قوات يا واحد الشيخ شعيبي كمرة قدام حنا غادي خينا
2: لا كمرة
0: شي راه غايش
2: نسر الزايس حسن
1: الزايس حسن سقونس
0: وقيلا لقيت الديسكو ولا تقلع شي راه غايش الديسكو ريت عجي
2: اين انا من جديد بدها مزوها
0: وتدي روح بغا
2: خمات خريعة
0: غاز لا غايش الديسكو ريت عجي بايس وطس وطس بزاف هي راه وزمة ذو حظير فواج منو تحس صغير ديسكو وزمة وزمة فهمت شي جدول تفاروج كي روحا كي سواني فهمت
2: عشان الساره عشان مورا
0: يقول لك ديسكونيت ديسكونيت تعجبني الجمهور الطاز ومن تقينا الشيخ شعيبي تيجا دانكارو ديسكونيت
2: تفزيك الجمهور
0: تفزيك الجمهور المهم يجي يجي يجي يجي دانكارو وقعوا في عرين الصباح فهمت واش وريض وريض خضره دروها تسمى خضره
2: تسمى ما قاعد غان من الصال
0: لا لا وريض دادات هذا فرس وريض مزيد تفرس خاص كدو جات كو اسرع يكون مساكي ديسكوني وخا هاتي قاع تكيدي واش هادي لي باركي غادي لي قيمه صح الصراجي ديسكوني تو بي يكمل
1: ما ديسكو يا محمد
0: هاد السري غاسي تتجدد زهور الصينيه

0: تسريخي وجديزة وخصني أزيغ نتا الحب والله ما عقرخ
1: تسريخي وجديزة وخصني لا إيزة وخصني أزيغ نتا نتا الحب عند مزيان
2: هاني جا خويا نور الدين وانت وين

0: قشي كاش ديسكو عمي بحال
1: ديسكونين شكاكيش غاكيس القصة في شكل ماشي شغايكيس القصة الصبح أول ديسكو غار مخير حياتينو لأن غادي درجة عوما سناني فيران التصريخي وجدي ديز هو خصني
2: ديال خدني تجيني
1: الرخاء والدراي
0: أتصغ
1: الله أول ديسكو غار مذخ ذوني يعني التصريخي وجدي ديز هو خصني أزيد كم راس
2: أزي أنت تلحو بعد دمزين
1: أزي أنت تلحو من تعد دمزين خار بين موسيقي فقدش إني فروق غالي زي 30 سنة تساو أنت فهمت
2: معليش أنك شين ديسكو النظنية زين دعني تعجب اللي بدا السارق ذي مورا
1: السارق ذي والله يا ودوه يا محمد
2: أجينا تغذني ذا
0: تشاور تشدنا رشاج المعلومات خل بداية النش ومع ثم غرثة بالزوار وتغاث روحة تخدم الدايس تشد دايسين عاشي
1: واه نيشان
0: عاود انا كاميرا شو
1: ثم غرثة بالزوار تسع وما شنو يقدر وقت نكشني 500 دورو
0: 500 دورو
1: 25 ار اول ثم غرا من زيغات تفتين عاشين كشني دايس 500 دورو سين صافي دور لثي مغريوين دلو قتني الجوق إسنان نتاوان الشيخ عيسى جي قاسن تي مغريوين وتريتين يعني زي شعان سبعة وتبديد حتى شعان موهي مخمي غاتف غاشان تشات تغيمي الدين ثلاثة عبعات مغريوين دي ديد شعاني روخاك جي غاك روخاش واجخبوذ قوي مش التصنت مغريوين جي توقي عندي عارف يعني واثع الديث مغرانسن ما رواق قنرفياش ما يمين ما انت السبب جيت قنرفياش دي وذن دي روخاك بقويين جيت قنسينيث تقن الغرامض دان الغرامض لابد دخسر قن الجوق يعني جاك زبيريا جاك الحديب قوين جاك سيدي مارش جاك تازاغين جاك إسعايب روحينا مارك في غزن العود مهم جاك جاك ثو الساث تفهم جرب دا تسمى جا كورا نبذو تخذيني 25 مغريوين تروخ هذيك مشان نقاس الحوم مني جا قناسي بقوين ومشي بقوين مغام قطاسن وذان الشين دي عارف سمح ما أنا ذي الموضوع إصباح الموضوع روخ الشين دي عارف غان مثلا غا خمسة مان دي ثواعي غر دي زناين دي وضارسن دي تسعيد دي توريس مشان تو يجن
0: دي قرعي
1: دي قرعي مشان تو يجن مشاق أنا سيف قويني مغا يمقويني مغا طاس كونو روخي الطاس مغا نروخ تاوز ندع بيب قوين ضد شان تيب قوين انت تسمى مش نو مسامان مش نو التوزين مش نو
0: قبيلة تقبيش
1: وتسمى
0: ثبت ثم غاية ذي سرز شعطة سنرز شوار
1: طاس نرز شوار روخي خمي غاثة وضغاية قمرة تساون تغيرين ثبت دازي ثازاغين إذ شعايب إذ بيريين ثازاغين مو يمخاربين بشوراث ثو الساعث
0: أما شا ثازاغين وتحسين من شعايب قوي
1: لا خاطئ رأى أقدن روخي في شكل مريت إذا قذين ثازاغين
0: أوكي
1: انت زغين من الصوت ذين تنين
0: عفاش
1: انا شنو زغان تمسامان دو زغانين زغان مجديع توري تما ذين زغان مجديع ذين زغانين فهمت
0: اشتري اخت زغين اخت سوار
1: زعما يبقوين او زعما نشق كيخ المغربي شنو يخدي يعرف يكمل وزين زين المغرب ماشي احسن تقسي يعطيك الجن يعرف هو ذي يبقوين ذيثني غاصن تقسانتي مغارين ذي عيزن اجوايت منغي اجوايت كاون نغنيت اجن تفض تقسيات تاي ذو ما ثان تقصار نخمي غاك مرن كوجي جمع رشوة غدي قوية ويا روسخ تما تقصيات تما عما تتجو من دينكم شاني
0: من الضمنين
1: تكخدين السيماني توعد عبيخ من دين كيخنا أدعى وحاق غال حسيمة أنستعي حيومين أن أعطين داك وردين مهم تاذ البداية ينو يغدني ونقارو توقع شو تخفينو يدور الجوق نسنان انتوا اني غاس نقيم خكيس نجغا خرغيطا ذو جون اني غاس ميمي وانا وميمي وانا نيم بيانو اني غاس ميمي وانا نيم دروك نيجي فغدا سلام الريفي جي عوعد سازي هولندا يا وعد السال وقني نضعتي تمسكين سلام روح هذي عم سيد عبدين تغيي ما جيش نشقهوا ان فلوريدو روقتني سلام جايو حاج نتشا ذي تقصفت نتم سامان إني يا محمد إنني قيا عرز زكفوس روقتني جي عرز زكفوس إني يا محمد إني مازمع كي لحظة عم سامان إذ كنت شوية للعود قنشو زمع خلني غاس عذرو خري سلام روح كي سول هم غراك خشينا لذيك سلم الريفي يعني روح تعجيجيخ باش نخسر اخويا عمر يفدني نو تعجيجيخ مي مي جاك يسحب بروفيسيونال جاك يجي قناه سريال يجي قناه السي علي ينس قناه فاسين يعني جا غري الموسيقى واش تنبو موسيقى عشوائي واج شاتن اما مشيت تسري سلم الريفي دي سينتا ملي تسري وخا دي صار نتا روح خاص سلم قلت شويه ندير خاص سلم ني غاسني ديك كيف كثر العقش المقام مثل الموسيقى قاش قوس نسين خشاه قاش عمص وقنش دخا جون جون دير بوق لي خياد وني انت جامي من تزوع اني لا اني هذا الشمر يكون مسيك سي مسكين فاس سلام يقو قناص الله وهذا اللي والصول وهذا الري وهذا الدو المهم مري المقام قلنا في الموسيقى اني ماشي اش كمليت هذا العود فاصني غاسق نمشي ستك ديسك نشمار المهم مش ديسك نجا في حد يحفظ في المار اني قاعد نشتغل العود الشغل راه ديال الصول جرت مزواروت جرت السنين كسلام ديني اول يعني اطفخ 70 100 درهم 22 350 يورو ديال حياتي عمو تتقي خدي الجيب حاجه غير منتشره سنا وي 350 يورو كشيتي تسلم اني محمد الخضر دغ فلوريدو كشيت 8 2 هذا شمر محمد اني شكراك الجوق ديال سرغيط هذا وجهي اني ميمو طوالي خفنش اني بوديسيره تقدسي دير الشك أتقدر يجمع بيانو أم ناس أود دخل السلم قد قالوا إني لا إني قش شكل جغاس نروح على جوق نذ شكل جغاس تمر المهم روح نقص وخا يضبر جي جن يشتغل بيانو أول يجوا إحنا جام سكن زيتونات يجن قانا سرميش يشتغل كمان جا يستيد فيه من كذا نخك توا نشتغل عيسى كعذور ماني غانا حشان تشا نتغي مدين فهمت صافي واش امني كونتينوي امني كونتينوي واش نكمل عفد القصه خينا ماشي كي خامل ديز خروف سمح لنا مراكش السؤال
0: قبل ما انا حي وكان غير جن ديسكوس دي نهاني ميت كي نهاني يم زوار
1: ماني

0: هكا نقدعوا مع الزداد واش تلقي الديسكو اللي قاشرني واش تلقى الديسكو اللي لا السالح ذي موراها
1: واه اش تنعلق عاد كيما خشيت نجوخ تاخويا محمد
2: عادي نجي
3: واجو الناس مش تقن قش تلقي تخش انت نين ديسكوات ذيسن ذيسن سناين وين اساس قال الموضوع الهجره الموضوع يعني يزر
0: اكثر الاغاني
3: الهجره مش اساس قال الحوز ما يدير في غنغنشنا
1: قديم
3: ذين حوايج النغنيت ولكن وين الهجره ذي الحزن يتغاخي الزر الناري
1: التصمودان والسين والمعلومات يقصد تيارة بيمش سلم رقتنو مدياو أول تسجيل غايق سلم الريفي ومدياو حسي قمزي هولندا رقتنو جيك قوام سكين جيك قوام غايج نتقسياف غاين توفن ميو حسي خبري مسكين تفن خبري رقتنو قاس كونترول صافي رقتنو هولندا جات نتايو ذان انضانتي أول دخلة غادي سلم الريفي ذي عارف جديني جن القناة حسن مو موزيك راي جغاس ستوديو ينث الشاركة الناس سلم رخاهم يتعوحظ قطسين وذانا عزونا الشجن أنك سيدينا بزوارو أول كتاب غايك سلم الريفي يقل خيخ فنس الديسكوية وإغن جيد خيخ فنس هو يعني أول يقصد تيارة نتاث يقل خيخ فنس الديسكوية وقا يعني أول ألبوم غايس جل ذي ثان أربع سنين خمس سنين الغايب ومديو في غارف ذي وديقة يقصد تيارة يقيمته النضاس فهمل هم يعرفينو وذا ذي شغير جنوع ناس تسمى أول تسمى لقاش تسجيل غايك فهمل
0: توخص
1: توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخص توخ

0: سيدي ما عندي من سلامة محمد، والله العظيم يرى عجيب نكمل غير عاد نغير تقطيعات نظريتين ذومة محمد
1: عاد رغ خويا محمد
0: الخوغ ادنس يعني العودني وني ما عرفت خصني وذن الطاس يعني كني وكشي مكسفوس
1: نشوف هذا تكشي خوفوس العود يعني ديج الآلاء محبوبة يعني الريال صنباتي وني ججن جيت لحن وكل تومي عبد الحليم تسمى ونعم ما سوي غنج مش جيت لحن الريال صنباتي فهمت يسمى الملك الموسيقى مالك يعني بريزيدنت يجد ضمق معركة الموسيقى نسبة الحور والنسبة المقامات الموسيقى إذا سدي العود وزمان تقشل الآلة نغنيت يعني مرة تحضغى جيتار قد محدود تحضغى بيانو قد محدود تحضغى شل الآلة لوترا غاز ديس محدودة ما شل العود وجبه محدود المقامات الموسيقى عاد روغ ما تتكتشف من ديس قاعد المقامات يعني العود ذاق تسمى فوست نصطام زيت مش ضربها فهمت يعني يعني مرة من يغنج يعني مرنوحة غادي يسكن جن مفاق الخاب على المقامات خمسة مقام وكلتهم مقام الماء كوش الحلم اللي نقع سلعود يعني التلاحين ما رقع عن سلعود وقع عن وسب شل ألا نغنيت تمام
0: شو بعد قيل قيل عود في تاس قيل قيل في صراحة تسمع تمام بدأ بينا لا أنت عود ديسكو تستص
1: وأخبر وقت الطاس ساعة الطاو
0: خزاجي كده خزاجي نكمل تقصي
1: هذا نسي وشواس شو نتقصي هذا قخ نتقصاقي نتمنى مرة المشاهدين يني يسنن مرة تأخر مخصيم وتمساماني سكي غوم تسرى مرة ينو عيسين سرى من ومي عزرك ني ويمغا تمني خ تمني خ ذومي عجمين نقامو تمني خيري فين مرة أنت تفذي التراث النخ أنت سرى ويا ويا التص التصن التصي التصل الفنان تسنخ نش غابا التصخ الساحة خوفي البود دعم مش تسنخ مين ديني دعم والو ذل تتسجل مساكن يخ و ثم غريوين جذا سمز جهز سمز جا تسمى وات وات وات واتي فنشان تمني خيري فيني إني غ مرة ثمرش متعاون ومني خي ستيث ومش غام الفكرة نتقم زعما شان السهرة أحسن التو متعاون عارف ثعاون تمواطن ومحسن وات سيدي في بور باراني غا مواطن شد تقال مراكشيا نيخذ السهره ني ما يمشي غان خير سنا غان خاور النخ غان خطوره النخ غان خمن اخي صفار حنس ور النخ راس اخ الموسيقى النخ
0: نشد دوت محمد يعني قال له غنبدا من تما قالولي ديال سيس
1: قتلني يا فهمت رو غنشمر روح كازا بلانكا وزما ذك الجوق عارف سنت نجر تكمر يعني مستحيل ني قتاع شكا وقادر هذا كل جنت نتوقع التراث النص يعني واخا واش زعما شنو المشكل كيسن ماشا التراث النخ ما مشي عريق ثاني خويا محمد اخمي جات تمسي تاع غنس نشتي السوامن
0: قاقش روح دي بغي ولي توقع نروح ويقيب عادي تقبل عيني روح صافي تما
1: تقن خويا محمد سنت غاران شغارين شايم دوكارينو طاس خدم المنايا ديال عارف تقن ماشا
0: حاجه ديال جروبا
1: هو
0: جروبا صافي يكمل بلاني يكمل إذا يوروبا روح عملت وريدي يكمل ملايين إذا بغير وين روحش روح حتى وين دي العود حتى وين قاعك الفنانين حتى وين دي صافي تشن أتشن ملي عاد سوى صافي
1: تتحصادك دوا إذا عبيش كغاك الغلطي مني السنخ ما يمي قاش قيجن محدود ذاذي خاود ذاذي قوقيلة ذاذي بلجينة ماني نصدق نش السنخ عين الدكارين التصرح كيس نجرب الشاب إبراهيم مثلا عبد المولى مثلا قاسمي الدوكارينو واتريتين كسفت رحد ربدا قن غاي مزيغن ربدا الجمعة سفت رحد يعني ربدا قن ديد مغريوين ربدا ماثيني ايثيني ديج نابعين بروسانت ايثيني ديج نخمسين خمسين بروسانت واتكشامينين اوكي نغاكيش ماشا خمسين نغنيت المغنيين وان تفدين على السفت وز ما تفدين على السفت أي مغني مشهور وز ما تفد قني هولندا نخذ بلجيك يعني
0: لكن نقصان نقصان يعني
1: على طول العام ذا قماني ذا وغاس نبو ذا شو مجي خد مخثي مغريوين ذا وغاس بول موسيم مغريوين ذا جروبا وغاس بول موسيم مثلا الشين أن بذو صافي دكتي مغريوين ذا قماني
2: ثاني تا ما يمير الشين ذا عرف تقن ثي مغريوين ذا قوين بذو
1: عشان يخني السبب من أيه
2: نشتنخ شوية تقوى التاريخ التاريخ مانيش سقسيه
1: هذي دينيش الموسيم النغنيت إيتوقع قيش مش النغنيت أتقيم الحا الشين دي عارف من أيه إبذاد سرماشور
0: قاس بزاف إذا هو قاس ما تشبيش بعن
1: سرماشور
0: ما يكون كل شيء
1: الوقت نشتنخ كما التقليد ما يميد الوقت نعطى الصاوحني وذان تسبدن الروم يتري رخاء موجود سبزي غا بناغ روم سبزي غا أمور ذي الجبارة ولا ذي الجبارة ذي كتامة تقنتي مغريوين ديش عان تسعة تساونت ديش عان تسعة تاش عان تنعش قاعتي مغريوين غاس ديش ما يمي أو تنيني من الجار كيف ديش عان ثمانية تسعة
2: غاس العلاقة
1: ما يمي جي غايم دفرينو خدمن كي ذي حال كمرتي مغريوين تقولون بذو زاق زي يعرف أدقى عن غاتي غاس المقري تاونت
0: هذا روح غارينا نكمل البرنامج نحتى تمشي نينات نشينا بزوارو كي يعرف إلى ذي مغريوين توقع زون جوانو ذو الناس من العشرينات المهم قديم يعني تما فما يعني زون ذون تشمع كمني وذا نمجا صعوات كل شيء يعني اتوقع البغرا غام يقع كيفاش نسيتسن وني واه امريش نشي يقولوا ذوني العام يقصد يصير نظري المرشد يعني ماشي دي نيشي نتحاموش يعني تبدوا تجي لا لا لا قد خدمنا تخدمنا قالت مركز بكازا ما راهش سقساك صحيت قوز ما ديرش شي داك شي سقسا عوق احتراما اللي وليك شي سقسا شوف شي ناس تيوني ذوني يوسف شي شيء من عاش عوض شو خارج قصه طريفه تسمى شي حاجه قبل ما نكمل البرنامج يعاود الوالد تسمى خرج ندير السيد يعني خداقي بدايه القرن العشرين مو خمس والوني فما يسيدي الجنادي خذوا يجي ساميات فما وشينا شحال غادي نشد الناس هذوك الشهر مودي مندي فما
2: شاين نصاد المودي مندي باش
0: المودي مندي
2: سنريو
0: ذا المودي مندي تزدم شنو خين شي تماكنا واش
2: 20 كيلو
0: غني لا تكمل واقيلا يمكن 10 كيلو دوز لو عم بقاو خا نشوف السر شحال دايز
1: ديال مين دجا داش من حنيت
0: هاي شي ما 25 ما 12 دزك
1: مندي الرمود هي 25
0: المودي مندي هي 25
1: هي 25
0: المهم الناس نشاد وش المودي مندي فما الناس هذ مشوا يوسيد هذا الدات فما ذي مشواق العائلة الناس روخ ذا مغاطي الناس كذا يوديق السيد يسقسا جيثنا كذا قيناس سقسا التمغاط الناس مش حاجة الزوا ذي مش حاجة شينا غدوش الناس يوديق وقيغاس قينا يقا لا ماشي الناس وقيغاس الناس يقا غي الناس قلني عسا سقسا كذا الدات قاري بشي رمودي مندي إلي شوش خرمودي مندي فما المهم الناس لا والو الناس مغاطي الناس يما ديبش مداين يعني اثنين
2: يا 50 كيلو
0: اي ما ادري واش موداني من دي نقاوب ديك شواتي تي تي ويجا ايوا قالوا غنت تلقى ماشي راس المشكله يجيسني وامشي قول بريك شي زكوس ديال العشاء
2: تمرك ديال المرشه ديال مال
0: اتمشي ايوا ومن بعد روح نيت اف كان تا واجزني باباسني نحجاتني في كامل حيت الناس المغاطيسيه ودي ويدات تنوش هذا انا واش المودي من دي ودات تنوش روح قمره قمه من عشاء الشمو دايم سنتي تزمن ايش القصة طريفة غبية فباس
2: القصة عملية حسابية ايش
0: القصة طريفة اصلح شيء المعقول وبيطاش جديد
1: اما بزيو صح شيء سمرت قمة الدار
2: اتشمو الدايل اتش مغاس رفضة
1: مغاس رفضة
0: اردى غيث ما سويت معنا ودارون قروال برامج النغ يعني زيد الساعة مخلقة تحيطوش نبديث نقراكم السيمانه ديك قالوا ذا انتم شي امسي امن امن هرازي الساعه 11 بالديث ونتشكا سوطاسين كيغني فان البرنامج ذا يتمثل كيغندي ساهمن ومثلا محمد يحيى ذا يتمثل معره ومثلا محمد السيمو ولي خصنا ذا يعرف اكثر محمد السيمو كيغني اتصل ذا يقاتل كي نغضي دائما انت يعني ذا مدوك النغضي نتي ديك فرا نتي ديك فرا بيرخ ذا نتي نتسامى كي نغضي نتي نتي طوع كي نغضي ذا هما تعوا معاهم تشكاس وطاس عواد ذا يتمثل كل شيء كيغني ساهمن كي الحلقه ثانيتين هذا غير ما سويت مع انت شكون ما كاين
1: بان شكرا خويا محمد نتشكى خويا فؤاد يجن المجهود يتقيث فؤاد يمغى رشكى محمد نتشكى رشكى الطاس
0: وانت تو شي هذا ما تنور دي نقولوا كي غادي تجي شي نهار بدايتي ليا كاين غادي نتينا راكو غني تجي قاف مصفر. المهم ايت ما سويت ما غادي نتينا غدا نقراو البرامج نقراكم يعني انت جاتكم كاين من هنا ونقراكم السيمانه ديال كوانا من ساعه تاودا انتم شي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.